0: جلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا تستدام به النعم وتشفى به القلوب. ما فيني أقول ما شفت عدل، شفت الفوق شفت غدر الندل، شفت وشفت آخر النهار ما شافت عيني قال شي تخل. بحكي لك شو بحس وبحكي لك شو بفكر، دام الحقيقي بغيظ المتنكر.
1: تهلا وش بودم سيرسكي رابر بمنتان جيتي هولندسكو بوكول ثوم. Jenom rapper, ale i producent a track s názvem 303001 z jeho letošního alba Shadid.